إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه أغارية ذكية جديدة على وشك استقبال سكانها، وتعليق تحت عنوان وقائع جديدة في العلاقات بين أذربيجان والمجلس الأوروبي، ومادة عنوانها عنوان جديد للعودة الكبرى تحيا جبرائيل.

بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها قرية ذكية جديدة على وشك استقبال سكانها. تظهر أعمال إعادة البناء والترميم واسعة النطاق على الأراضي الأذربيجانية المحررة استمرار برنامج العودة الكبرى بنجاح. يتم تنفيذ المشاريع الهامة من جانب الدولة لإنشاء المدن والقرى الحديثة في قرباغ وزنغازور الشرقية وضمان العودة الكريمة والآمنة للنازحين السابقين إلى ديارهم. إن المرحلة التالية من هذه العملية هي إعادة بناء قرية باشكاروند في محافظة أغدام. من المقرر عودة سكان قرية باشكاروند إلى قراهم قبل نهاية العام الماضي، حيث يستمر بناء المنازل والأبنية الإدارية والمدارس ورياض الأطفال والمراكز الطبية والمنشآت الاجتماعية. في الوقت نفسه يتم بناء أنظمة البناء والاتصالات وشبكات الطرق، وتتم إعادة بناء قرية باشكاروند على أساس نموذج إمراني يلبي معايير القرية الذكية. ضمن هذه الخطة من المقرر تطبيق الإدارة الرقمية والاستفادة المثمرة من الطاقة الكهربائية وممارسة الخدمات الاجتماعية الحديثة وإيجاد الرؤية البيئية، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية والاستغلال العقلاني للموارد وتطبيق الحل المناسب في الزراعة. ستكون قرية باشكاروند من الإنجازات الهامة في برنامج العودة الكبرى. ستعود الحياة إلى مجراها الطبيعي في باشكاروند كما كانت الحال في القرى الأخرى من محافظة أغدام. إن هذه المسألة ليست فقط عودة النازحين السابقين إلى ديارهم، بل الإسكان المستقر في المنطقة. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى مادة عنوانها قرية ذكية جديدة على وشك استقبال سكانها.

هنا باكو. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه وقائع جديدة في العلاقات بين أذربيجان والمجلس الأوروبي. تواجه العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي تحديات صعبة في السنوات الأخيرة، إن باكو تعتبر الموقف الذي أبدته الجمعية البرلمانية للاتحاد الأوروبي تجاه بلادنا بعد استعادة أذربيجان استقلالها انعكاساً آخر للمعايير المزدوجة. تجسد تصريحات ألقاها الرئيس إلهام عليف في منتدى شوشة العالمي الرابع للإعلام الرؤية الاستراتيجية لأذربيجان على خلفية هذه التطورات. لم تواجه أذربيجان كما قاله رئيس الدولة أثناء عضويتها في المجلس الأوروبي من عام 2001 إلى عام 2023 أي عقوبات أو تضييقات، لكن الجمعية البرلمانية للاتحاد الأوروبي قررت إيقاف حق تصويت أذربيجان بعد قضاء بلادنا على الميول الانفصالية في قرباخ. اعتبرت باكو هذه الخطوة أنه ليس قرارا قانونيا بل قرار سياسي بامتياز. لهذا السبب أوقف الوفد الأذربيجاني مشاركتها في هذه الجمعية وأعلن أن المجلس الأوروبي يتحمل مسؤولية عن هذا الوضع القائم. يمكن اعتبار تصريحات الرئيس إلهام عليف بشأن عدم إمكانية مغادرة أذربيجان التأثير السلبي على الوضع الداخلي لبلادنا دليلا بارزا على الاستقلالية السياسية والاستقلالية

المالية التي حصلت عليها في السنوات الأخيرة. تثير هذه المسألة أن أذربيجان تضع مصالحها الوطنية على رأس الأولويات في الشؤون الداخلية، والأدوات الخارجية قد فقدت تأثيراتها السابقة. إلى جانب هذا، لا تغلق أذربيجان أبوابها لاستئناف العلاقات. تعتبر باكو الرسمية أن المخرج من هذا الوضع هو تخلي الجمعية البرلمانية للاتحاد الأوروبي عن الموقف اللا عدل والمغرض تجاه بلادنا. إن الخطوة الأولى لاستئناف العلاقات هي إعادة حق تصويت أذربيجان وإعادة النظر في القرارات المتخذة. تعرب أذربيجان اليوم موقفاً بشكل حازم على خلفية التطورات الجيوسياسية، وتؤكد أن العلاقات مع المنظمات الدولية من الواجب أن تعتمد على الاحترام المتبادل والمساواة ومبادئ العدالة. ستكون مستقبل العلاقات مع المجلس الأوروبي مرهونة بمدى الالتزام بهذه المبادئ. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه وقائع جديدة في العلاقات بين أذربيجان والمجلس الأوروبي.

أيها السيدات والسادة، هنا باكو. أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن تعليقاً عنوانه عنوان جديد للعودة الكبرى تحيا جبرائيل من جديد. يعتبر برنامج العودة الكبرى إلى الأراضي المحررة من الاحتلال من أهم المشاريع الاستراتيجية. تتم إعادة بناء الأحياء السكنية في قرباخ وزنغازور الشرقية تحت قيادة الرئيس إلهام عليف، التي بقيت تحت الاحتلال لسنوات طويلة، وتستمر إعادة إنشاء المدن والقرى المعاصرة لضمان العودة الكريمة والآمنة للنازحين السابقين إلى ديارهم. لا تعني هذه العملية عودة الناس إلى بيوتهم فحسب، بل هي أساس النهضة الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية للمنطقة. إن محافظة جبرائيل من إحدى المناطق التي تعود إليها الحياة، حيث تتم اليوم إعادة بناء الأحياء السكنية بموجب متطلبات هندسة البناء المعاصرة التي دمرت بالكامل أثناء الحرب، ويجري إنشاء المنازل السكنية الجديدة والمدارس ورياض الأطفال والمراكز الطبية والمنشآت الإدارية والمؤسسات الاجتماعية، وتتم إعادة بناء شبكات الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات والإنترنت وطرق البرية، الأمر الذي يهدف إلى ضمان المعيشة المريحة الآمنة للناس العائدين. في مرحلة جديدة للعودة، تم نقل 46 عائلة مكونة من 223 فردا إلى قرية شكر بايلي في محافظة جبرائيل. بدأت هذه العوائل التي سكنت مدة طويلة في مختلف أنحاء أذربيجان الحياة الجديدة في قريتها الحبيبة، وبذلك وصل عدد القاطنين في قرية شكر بايلي إلى 379 عائلة مكونة من 1649. يعتبر العائدون الظروف الموفرة في القرية لمواصلة حياتهم نموذجاً بارزاً للرعاية الخاصة للدولة الأذربيجانية، تجعل الإجراءات المتخذة من قبل الدولة محافظة جبرائيل إحدى المحافظات المستجابة للمعايير السكنية المعاصرة والمعتمدة على مبادئ التنمية المستدامة. من وجهة نظر هذه، إن كل قافلة عائدة ليست مجرد مؤشراً بل خطوة هامة لأجل عودة الحياة الجديدة إلى الأراضي المحررة. إن عملية إعادة البناء التي تنفذ حالياً في قرباخ وزنغازور الشرقية نموذج نادر تتم ملاحظتها في الفترة ما بعد النزاع، تجعل المدن والقرى المبنية من الصفر والبنية التحتية الحديثة ومشروع الإحياء السكنية الذكية ومبادئ التنمية المستدامة برنامج العودة الكبرى ليس فقط مشروعاً إنسانياً وجزءاً هاماً من استراتيجية التنمية طويلة الأمد لأذربيجان. تدل كل القافلة العائدة إلى الأراضي المحررة على عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي وتنفيذ الدولة تعهداتها واستعادة العدالة التاريخية.